الينسور بنش دور ليش مون شلومي إن بين سوري شداي اليهودا نحشون بين عمي نداب لي سخار نتنيل بين سوال لي زولون إليان بين حلون لابن يوسف لإفرايم إلي شمع بين عميود למנשה גמליאל בן פדצור לבנימין אבידן